برنامه مقبول عندي بوزون سوق سوق دي وقت الدرامين كبير غايته أمتش الدرامين كارف الدرامين دير زياد اختيار سركوي ها زكاة دا جون لقنا دا دير زياد كيمتي جون دي جي او جون چه کم دنو اغي يوز الملاوي ها دا غي زندگي قدرو كي ها

عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له